0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته على

ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.

نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه،

فاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا

دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى.
0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة طه.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.

رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا، أنجدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين.

اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك، اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بعتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك، فحق عليهم كلمة العذاب. ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك، يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: دروس من الحرمين
5: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
4: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا
5: اقرأ القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: في هذه الآيات يدعو إبراهيم الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى بدعوات من جوامع الكلم، فهي ألفاظ يسيرة جمعت معاني كثيرة، وحكاية الله لنا هذه الدعوات دليل على فضلها وأهميتها، ودعوة للاقتداء بها وتكرارها في مواطن الدعاء. فهنا دعا إبراهيم عليه السلام أن يهبه الله حكما، أي علما كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين. فلم يغتر عليه السلام بصلاحه، ولم يركن إلى كونه من أجل الأنبياء وخليل الرحمن من أن يسأل الله تعالى إلحاقه بالصالحين، ثم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى آخر الدهر. ودعا أيضا بأن يجعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم، والجنة هي غاية المطلوبات بعد أن يرضى الله عن العبد، وهي الجائزة الكبيرة لمن تقبل الله عمله وزحزحه عن النار. يا لها من دعوات صالحات طيبات دعا بهن خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: المجادلة بالتي هي أحسن. الجدال هو إظهار الشخص حجته على مخالفه، ويكون بالحسنى إذا قصد به إظهار الحق وإيصاله للمخالف بأحسن طريق. وأدلته في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومن الأحاديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني بي أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله. جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: ووضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بسند حسن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.
2: أكمل الهدي.
3: تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تواضعا، فهو القائل: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ووقف أمامه رجل يرتعد خوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. القديد هو اللحم المملح والمجفف في الشمس. ويقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي يذهب معها لمساعدتها وقضاء حاجتها، الأمة الفتاة المملوكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
4: إن من أشرف الصفات وأحسن الخصال أن يخرج المصلي للمسجد في أحسن هيئة، لأن الصلاة صلة بينك وبين ربك، تقف بين يديه تعالى تناجيه، تقرأ كلامه وتذكره وتدعوه، فينبغي أن تكون في هذا الموقف العظيم على أحسن هيئة وأتم حال. فإن بعض المصلين هداهم الله لا يهتم بهذا لجهله أو لأن الصلاة تحولت عنده إلى عادة، فهو يستعد ويتجمل عندما يذهب إلى مكان عمله أو مكان وليمة أكثر من استعداده وتهيئه لو كان ذاهبا إلى بيت الله تعالى، إذ ليس المقصود من اللباس هو ستر العورة فحسب، وإنما يراد مع ذلك التجمل للوقوف بين يدي رب العالمين. إن الاهتمام بحسن الهندام وحسن المظهر في الصلاة أمر مطلوب، فالمسلم لا بد أن يستشعر عظمة من يقف بين يديه وأنه في بيت من بيوته. قال الله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما صلاة الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وعند الحاكم في المستدرك قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. قال ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة، إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم، وإن كان عندهم طيب مسوا منه ثم راحوا إلى الجمعة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد كان لتميم الداري رضي الله تعالى عنه حلة اشتراها بألف درهم يقوم بها الليل. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال سلفنا الصالح، فاقتدي بهم يا رعاك الله.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الفاتحة والبقرة.

ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الفاتحة والبقرة،
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير،
4: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن،
5: الحياة الطيبة.
6: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
5: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: سطر على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل من السنة صيام شهر محرم كاملا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصيام شهر الله المحرم كاملا من الأمور المشروعة، فهو سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولا يعارض هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصومه كله، وفي رواية كان يصومه إلا قليلا. ولا منافاة بين الحديثين، فالجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم محمول على التطوع المطلق، وأما صيام شعبان فإنه ملحق برمضان، فهو كالراتبة قبله، وذلك أن التطوع بالصيام على نوعين: مطلق ومقيد. فالمطلق ما ليس له سبب ولا زمن، وأفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنوع الثاني من التطوع بالصيام ما كان مقيدا، ومنه ما هو تابع لرمضان إما قبله كصيام شعبان، وإما بعده كصيام ست من شوال. فهذا النوع ليس من التطوع المطلق، بل هو ملحق بصيام رمضان، فصوم شعبان أفضل من المحرم لأنه كالراتبة مع الفريضة. وأفضل أيام المحرم من حيث الصوم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله. واعلم أن صيام يوم عاشوراء على أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. ويستفيد بصيام هذه الأيام الثلاثة أنه يجتزئ بها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لمن كانت عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال: صوموا يوما قبله. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام العاشر فقط ولا يكره على الصحيح، فيجوز أن يفرد صيام يوم عاشوراء بالصوم فقط دون أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل كل عمل محدث يكون بدعة؟
2: المراد بالأمور المحدثة التي تكون بدعة هي ما أحدث في الدين، أما أمور الدنيا فلا تدخل في ذلك، لأن الأصل فيها الحل والإباحة. والبدعة هي التعبد لله تعالى بما لم يشرع من عقيدة أو قول أو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من تعبد لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع. مثال العقيدة ما ذهب إليه أهل التعطيل من إنكار صفات الله تعالى أو بعضها، مما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه. ومثال القول أن يتعبد لله عز وجل بأقوال غير مشروعة ويخصها بعدد معين أو بزمان معين أو بمكان معين لم يرد الشرع بذلك. ومثال الفعل أن يتعبد لله عز وجل بعمل غير مشروع أو بعمل مشروع لكن على غير الصفة التي وردت في الشرع، كما لو ضحى من غير بهيمة الأنعام، أو اعتكف في غير مسجد، أو صلى وصار يسجد قبل أن يركع ونحو ذلك. فكل هذا من البدع المحدثة. واعلم أن العمل لا يكون عبادة مقبولة مرضية عند الله حتى يكون موافقا للشرع في أمور ستة. الأمر الأول السبب، بأن يكون سبب العبادة قد ورد في الشرع. فمثلا لو أن شخصا كلما دخل مكانا غير المسجد صلى ركعتين، فإن هذا من البدع، لأن هذا السبب لم يرد في الشرع، وحينئذ تكون عبادته مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني الجنس، بأن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فمثلا قد شرع الله تعالى التقرب إليه بذبح الهدايا والضحايا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى أو أهدى هديا من غيرها لم تكن العبادة مقبولة لمخالفتها للشرع في الجنس. الأمر الثالث القدر، بأن يأتي بالعبادة على القدر الذي ورد في الشرع، فلو صلى الفجر 3 ركعات أو الظهر 5 أو المغرب 2 فعبادته غير مقبولة لمخالفتها للشرع في القدر. الأمر الرابع الكيفية أو الصفة، بأن يأتي بالعبادة على الصفة التي ورد بها الشرع، فلو صلى وصار يسجد قبل أن يركع لم تكن العبادة مقبولة لمخالفتها للشرع في صفتها. الأمر الخامس الزمان، بأن يأتي بالعبادة في الزمن الذي حدده الشرع، فلو صلى الفرض قبل الوقت أو صام شهر رمضان أداء في رجب فهذه العبادة لا تقبل لمخالفتها للزمن الذي حدده الشرع لها. الأمر السادس المكان، بأن يأتي بالعبادة في المكان الذي ورد الشرع به، فلو اعتكف في غير المسجد فإن اعتكف

0: أن يقال لغير الصحابي رضي الله عنه، لأن هذا دعاء له بأن يرضى الله تعالى عنه، وكذلك لو ترحم على الصحابة وقال فلان من الصحابة رحمه الله أو الصحابة رحمهم الله، فالترضي يكون لكل من عبد الله تعالى على الوجه الذي يرضيه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ولكن قد اصطلح أهل العلم رحمهم الله على تخصيص الصحابة رضي الله عنهم بالترضي، وأن الترحم يكون لمن سواهم ممن جاء بعدهم لوجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والوجه الثاني تمييزا لهم عن غيرهم، لأن الإنسان إذا ترضى على غير الصحابي أوهم ذلك أن يكون من الصحابة، وما دام أن ذلك يكون موهما فإنه يترك ويجتنب. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخ وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى: ما حكم الجمع بين نيتي ركعتي الطواف ونية السنة الراتبة؟
0: القاعدة في تداخل العبادات أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كطهارة وطهارة أو صلاة وصلاة أو صيام وصيام، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية، فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: لو أن إنسانا أراد أن يصلي صلاة الظهر مثلا، وقبل أن يشرع في الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس، فقال: أصلي الظهر وأنوي الحاضرة والفائتة، فإن هذا لا يجزئ، لأن إحدى الصلاتين مفعولة على وجه القضاء، وهو مطالب بالصلاتين جميعا الحاضرة والفائتة. ومثال ما كان على وجه التبعية: لو أن إنسانا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم يكن قد صلى سنة الفجر، فقال: أصلي صلاة الفجر مع الإمام وأنوي بها الفريضة والنافلة، فإن هذا لا يصح، لأن إحداهما تابعة للأخرى فلا تجزئ. وكذلك لو أفطر 6 أيام من رمضان، ولما أراد أن يصوم 6 أيام من شوال نوى بذلك القضاء وصيام 6، فإنه لا يجزئ، لأن صيام 6 من شوال على وجه التبعية فهو بمنزلة الراتبة مع الفريضة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لحصول ثواب صيام الست من شوال.

0: أن يكون الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. وعلى هذا فتجزئ السنة الراتبة عن ركعتي الطواف إذا نواهما، ويحصل له أجرهما، ولكن الأفضل والأحوط في هذه المسألة أن يصلي ركعتين للطواف وركعتين للسنة الراتبة، وذلك لأن ركعتي الطواف قد قال بعض العلماء بوجوبهما، والسنة التي هي الراتبة لا تجزئ عن الواجب. هذا هو الأكمل والأفضل وهو الأحوط، والله أعلم. نعم.
1: إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأحزاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأحزاب.
1: شكر نعم الله. نعم الله تعالى على الإنسان لا تحصى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل هذه النعم وأعظمها نعمة الوجود والإسلام والصحة والرزق والأمن وغيرها. والشكر هو الاعتراف بهذه النعم والثناء على المنعم بها واستخدامها في طاعته سبحانه. والنعم أنواع متعددة، منها نعمة الصحة في البدن والسمع والبصر والعقل وجميع الأعضاء، وأعظم من ذلك وأكبر نعمة الدين والثبات عليه والعناية به والتفقه فيه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم النعم نعمة الدين، وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى أبان لعباده دينه العظيم ووضحه لهم، ثم وفقنا نحن المسلمين وهدانا حتى كنا من أهله دون جهد منا، فله الحمد والشكر. قال ابن القيم: الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. وفيما يأتي بيان كيفية شكر الله تعالى. شكر القلب، وهو الاعتقاد الجازم بأن كل النعم التي يتنعم بها الإنسان هي من عطاء الله عز وجل وحده، فلا شريك سواه أنعم بها على الإنسان. ومن ظن أن شيئا من النعم هي من تدبير الإنسان لنفسه أو من جهده وذكائه فهذا ذنب ارتكبه، ويجب عليه أن يتوب منه وأن يرجع الفضل لله وحده. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقد يكون الشكر باللسان، أي بالاعتراف صراحة ولفظا بأن النعم من فضل الله تعالى والإكثار من حمد الله عز وجل باللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقد يكون الشكر بالجوارح، بتسخيرها في طاعة الله تعالى والالتزام بما أمر وتجنب ما نهى عنه. ومن شكر الجوارح ترك المعاصي والمحرمات. قال بعض أهل العلم: الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على معصيته. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الإف إم جازان 91.9 فيفا 101.6 العبادل 105.1 جزر فرسان 89.7 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة إبراهيم.

لكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

0: وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة إبراهيم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: دروس من الحرمين
6: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
5: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به
فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

النفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى

الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا

ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

قليلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم.

أشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: أثر الإخلاص في إجابة الدعاء. الإخلاص لله تعالى شرط رئيس في إجابة الدعاء من الداعي وتحقيق سؤله، فالدعاء هو العبادة، ومن شرط العبادة ألا تجعل لغير الله تعالى كائنا من كان. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى دعاءه عبادة. وتأمل قوله جل وعلا: ادعوني، الدال على قصده وحده بالدعاء، وقوله أستجب لكم الذي أتى جوابا للطلب مرتبا على الإخلاص في الدعاء لله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة. ولهذا استجاب الله دعاء أنبيائه ورسله والصالحين من عباده لما أخلصوا له الدعاء، كما في سورة الأنبياء في لجوء إبراهيم عليه السلام بجناب الله وتوكله عليه، ودعاء أيوب ويونس وزكريا. فقد ختم الله إخباره عن دعائهم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأخبر عن سر إجابته لدعائهم بأنهم ملازمون للدعاء في حال الرخاء والشدة بإخلاص ويقين وحضور قلب. ولذا أمر سبحانه بالإخلاص له في الدعاء فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
4: قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء والخروج منه، فيسن لمن دخل الخلاء أن يقول ما جاء في الصحيحين. قال عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم. والخبث بضم الباء ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، فتكون الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم. والخبث بتسكين الباء الشر، والخبائث النفوس الشريرة، فتكون الاستعاذة من الشر وأهله، والتسكين أعم. وهو أكثر روايات الشيوخ كما قال القاضي عياض والخطابي وغيرهما رحم الله الجميع. ويسن لمن خرج من الخلاء أن يقول ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فائدة: قيل مناسبة قول غفرانك أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله تعالى أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان.
2: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة طه.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: فإن من الأخطاء في أمر الطهارة تساهل بعض المصلين في أمر التيمم، حيث يتيمم بعضهم مع أن الماء يسهل الوصول إليه، والتيمم إنما يصح عند عدم وجود الماء كما قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كما يصح التيمم عند العجز عن استعمال الماء كما يقع لبعض المرضى، فمن تيمم لغير هذين السببين فلا تصح صلاته. ومن الأخطاء في أمر الطهارة عدم مراعاة مدة المسح على الخفين أو الجوربين، فالمسح عليهما للمقيم يكون يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وإذا انتهت هذه المدة لم يصح المسح، فعلى المصلي أن يلاحظ المدة التي حددها الشرع حتى لا تفسد عليه صلاته. ومن الأخطاء في أمر الصلاة الحركة التي لا حاجة بالمصلي لها، فبعض المصلين منذ أن يبدأ في الصلاة وهو في حركة مستمرة، فيشغل نفسه ومن بجانبه بهذه الحركات التي هو في غنى عنها، ولو تأملت كثيرا من هذه الحركات لوجدتها بلا معنى أصلا. فمن المصلين من إذا كبر بادر بتحريك ما على رأسه من الغترة أو الشماغ، ثم إذا رفع رأسه من الركوع كذلك، ثم إذا قام من سجوده الثاني إلى الركعة، وربما كرر ذلك عدة مرات في الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصحابة رضي الله عنهم عما هو أقل من هذا بكثير، فإنه لما رأهم عند التسليم والخروج من الصلاة يرفعون أيديهم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. وقال: إذا سلم المصلي فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، روى الحديثين مسلم. ومع أن هذه الحركة تقع منهم رضي الله عنهم مرة واحدة عند السلام، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن الحركة التي لا حاجة لها ينبغي الكف عنها، لذا قال صلى الله عليه وسلم: أسكنوا في الصلاة. فما بالك بمن هو في حركة مستمرة، تارة بثيابه أو ساعته أو غير ذلك مما لا حاجة بالمصلي إليه.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الإف إم عنيزة 93.2، عقلة الصقور 91.7، المذنب 90.4، عيون الجوى 88.5، الأسياح 101.5، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: فرائد وفوائد. وفوائد.
1: ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وموته بيده، وسعادته بيده وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذ وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات الحديث الشريف أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء. يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت.

0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة النساء.

0: قال الرسول, قال الرسول
1: صلى الله عليه, صلى الله وسلم, عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى الجنة, وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا, وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية, هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: حياكم الله، أهلا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تطلقان فرصا تطوعية صيفية لخدمة قاصدي المسجد النبوي. العيادة الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان بحجة ومديرية عبس في اليمن تقدم خدماتها لنحو 350 مستفيدا خلال أسبوع. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. غارات إسرائيلية على مناطق جنوب لبنان والبقاع تسفر عن سقوط 6 قتلى و10 جرحى، فيما لا يزال 7 أشخاص تحت الأنقاض وفق حصيلة أولية. الجيش اللبناني يؤكد أن استمرار الهجمات الإسرائيلية هدفه عرقلة السلام. مبعوثا أمريكا وإيران يستعدان لمباحثات جديدة. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف، على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا
9: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
10: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
11: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الواقعة وحتى سورة الحشر.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الواقعة وحتى سورة الحشر.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى القابض، وهو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، ويقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته، ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاء وامتحانا. وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أبو داود. ومن أسماء الله الحسنى الباسط، وهو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، يوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمته، فيبتليهم بذلك على ما تقتضيه مشيئته، وهو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء، وهو الذي يملي لهم فجعلهم بين الخوف والرجاء. قد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة كما جاء في الحديث السابق ذكره. ومن أسماء الله الحسنى السميع، وسمعه جل وعلا نوعان: الأول سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها. والثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين، فيجيبهم ويثيبهم. وقد ورد هذا الاسم في 45 موضعا من كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى البصير، وهو الذي ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته، ويمن عليهم بنعمته وجنته، ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته، ولا ينظر إلى الكافرين تحقيقا لعقوبته، فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤيته، فله بصر يرى به، وهو سبحانه ذو بصيرة بالأشياء خبير بها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 42 مرة. ومن أسماء الله الحسنى اللطيف، ولهذا الاسم معنيان: الأول أن الله جل وعلا يعلم دقائق الأمور وخفاياها وما في الضمائر والصدور، والثاني أن الله تعالى يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 7 مرات.
1: حق الجار. للجار مكانة عظيمة في ديننا الحنيف، إذ أولى القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماما كبيرا بحقوقه، وجعل الإحسان إليه من علامات الإيمان. فالجار القريب أو البعيد، المسلم أو غير المسلم، له حقوق يجب مراعاتها تعزيزا للتماسك الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع. ففي كتاب الله تعالى ورد الحث على إيفاء حقوق الجار في غير ما موضع، مثل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ففي هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الجار القريب والبعيد من مبادئ الإسلام الأساسية. وفي السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه. ومن أهم حقوق الجار الإحسان إليه بالقول والفعل، ومساعدته عند الحاجة، عدم إيذائه باللسان والفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه الترمذي. ومن حقوقه أيضا تلبية دعوته إذا دعاك لوليمة أو مناسبة، زيارته إذا مرض، ومواساته في المصائب، ومشاركته في الأفراح والأتراح، حفظ أسراره وعدم التجسس على عيوبه. ومن عظمة ديننا الحنيف، دين الرحمة والنبل، أنه لم يفرق بين الجار المسلم وغير المسلم في الحقوق العامة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار مهما كان دينه. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فسأل: هل أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه الترمذي. حق الجار في الإسلام عظيم، وهو من أسباب تماسك المجتمع وانتشار المحبة، والإحسان إلى الجيران من علامات كمال الإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي غافر وفصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي غافر وفصلت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الكهف.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الكهف.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة كثرة العبث والحركة أثناء الصلاة، فهي سبب في ضعف الخشوع، وإذا اعتادها المصلي فقد يفعلها أحيانا بدون حاجة، وهذا خلل كبير، وتكون مباحة إذا كانت يسيرة ولحاجة، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابنته، وإذا كانت يسيرة ولغير حاجة فهي مكروهة، وتكون محرمة إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير حاجة، بحيث لو رآه أحد قال بأن هذا ليس في صلاة، فقال جمع من أهل العلم ببطلان الصلاة على هذا الوصف. فنرى بعض أحبابنا وفقهم الله مكثرين من ذلك، فإن القلب إذا اطمأن إلى الصلاة واهتم بها المصلي فلا يكاد يتحرك إلا للحاجة اللازمة، وكثير من الحركات هي تلاعب من الشيطان، فأشغل أذهانهم فانشغلت جوارحهم بما لا حاجة لهم به. فلنبدأ يا كرام في ترك ما لا نحتاجه من الحركة، وعند ذلك سنجد طعم الصلاة وتأثيرها على حياتنا. ومن الأخطاء أيضا بعض المصلين يثبت على نوع واحد من الأذكار داخل الصلاة، مع أنه ورد عدة أذكار ثابتة كأذكار الاستفتاح والركوع والرفع منه والسجود وغيرها، فلو أنه حاول أن يحفظ بعض الأذكار الأخرى ويقولها لحصل له ثلاث فوائد عظيمة: الأولى حضور القلب، والثانية العمل بالسنة، والثالثة حفظ السنة، علما أن تلك الأذكار الأخرى هي علم يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل. ولو أن كل منا حرص على نفسه وأهل بيته في حفظ هذه الأذكار لحصل خير عظيم، وهي موجودة في كتب أهل العلم وعلى الشبكة في النت. فلنبدأ يا رعاكم الله بهذا المشروع المبارك.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة الروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
1: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الحجر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر. فإلى

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة لقمان.
1: لطائف قرآنية.
2: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
3: هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله، وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة. ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.
4: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
5: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار الرئيسة ونستهلها معكم بالعناوين. المملكة تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط. رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين تطلق حزمة من الفرص التطوعية الصيفية. مقتل 10 أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. هذه أبرز عناوين نشرتنا وإليكم الآن التفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أكدت المملكة أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط وأن تحقيق السلام يبدأ بحل الدولتين. وأضافت المملكة نيابة عن المجموعة العربية بجلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن أوضاع قطاع غزة الإنسانية أن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية مطلب لإقامة السلام الدائم والعدل. أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الفرص التطوعية الصيفية للرجال والنساء ضمن مبادرة ومن تطوع خيرا، بهدف تعزيز الإثراء المعرفي وتنمية المهارات وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإسهام في خدمة قاصدي المسجد الحرام. وأوضحت الرئاسة أن الفرص التطوعية تستهدف الطلاب والطالبات وتتنوع مجالاتها لتشمل التوجيه والإرشاد الديني وخدمة الزائرين والقاصدين وتنظيم المصلين وتسوية الصفوف والترجمة والتوعية الميدانية ومتابعة الشاشات والأجهزة الإلكترونية والمساندة الإعلامية والتوثيق. كشفت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة، وكان ذلك خلال الأسبوع الماضي، كما تم ضبط أكثر من 1600 شخص حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، كما جرى ضبط 54 شخصا حاولوا العبور إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 24 شخصا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة العمل والتستر عليهم. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الذي استهدف شقة سكنية وتجمع للفلسطينيين في مدينة غزة. إلى ذلك تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات والطائرات المسيرة للاحتلال في المناطق الشرقية من القطاع، تزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف على من زوارق الاحتلال الإسرائيلي تجاه شواطئ مدينتي غزة وخان يونس. أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم مقتل جنديين في هجوم شنه مسلحون مجهولون، وأضافت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين تعرضا لاستهداف غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب. قتلت غارات إسرائيلية على لبنان 10 أشخاص على الأقل اليوم بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت مواقع متعددة في جنوب سهل البقاع. ذكرت مصادر إعلامية أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي وصل إلى سويسرا في انتظار وصول عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني لإجراء محادثات حول اتفاق وقف الحرب. وتسعى المحادثات بقيادة ويتكوف وعراقجي لتحويل الاتفاق المؤقت المكون من 14 نقطة الموقع الأسبوع الماضي إلى اتفاق دائم يشمل المنطقة لإنهاء الحرب الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السفن تعبر مضيق هرمز بشكل لم يسبق له مثيل، موضحا أن هناك 700 سفينة في المضيق. وقد ذكر ترامب أنه طلب من الصين عدم الانخراط في حرب إيران وقد فعلت ذلك. ورغم عودة حركة الملاحة تدريجيا عبر مضيق هرمز وارتفاع شحنات النفط الخارجية من الخليج، وتواصل إيران فرض إجراءات تنظيمية جديدة على السفن، من بينها إلزامها بتقديم طلبات مسبقة للعبور قبل 48 ساعة. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المملكة تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط. رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين تطلق حزمة من الفرص التطوعية الصيفية. مقتل 10 أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير محمد المالكي، وفي التنفيذ بدر الزهراني، وفي القراءة سلطان الربيع. شكرا لطيب الاستماع.
1: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا مستمرين معكم في تغطية النشرة المطولة الإخبارية لختام الأسبوع كما هو المعتاد معكم في مثل هذا التوقيت. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن الإعلامي الصحفي عمر السبيعي. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ سلطان، تحية طيبة عليك وعلى كافة من يستمع لنا عبر مختلف قنوات الأثير. نجدد الترحيب بهم في مثل هذا التوقيت وفي شرفة هذا السبت من كل أسبوع، وبإذن الله تعالى نتطلع أن نقدم سويا باقة خفيفة لطيفة ونعرج على أبرز تفاصيل حصاد الأسبوع. وكالعادة نقول في مستهل كل نشرة بسم الله نبدأ وبه نستعين وعلى بركة الله.
5: على بركة الله.
7: النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
5: حياك الله يا عمر وحيا الله المستمعين أجمعين. خلنا نبدأ بأخبار وفاتنا في هذا الأسبوع، لعل من ضمنها مجلس الوزراء وإشادته بجهود لجنة الحج العليا.
8: بسم الله على بركة الله. بالفعل توجه مجلس الوزراء بالحمد والشكر لله عز وجل على ما تحقق من نجاح كبير في موسم حج العام 1447 للهجرة، ومؤكدا أن المملكة واصلت ولله الحمد والمنة أداء رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم الدقيق. أيضا أشار المجلس إلى أن أكثر من 1,700,000 حاج تمكنوا ولله الحمد والمنة من أداء مناسكهم في بكل راحة وطمأنينة في موسم عكس قدرة المملكة على إدارة الحشود بكفاءة عالية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة وكذلك البيانات والتخطيط المؤسسي المتكامل، بما عزز مكانتها كنموذجا عالميا في خدمة ضيوف الرحمن. أيضا عبر المجلس عن شكره للجنة الحج العليا وجميع الجهات المشاركة في منظومة الحج، ومثمنا ما بذلته من جهود كبيرة ومستويات عالية من التنسيق والجاهزية، والتي أسهمت بفضل الله عز وجل في تحقيق مستهدفات الخطط الأمنية والوقائية وكذلك التنظيمية والخدمية. وأكد مجلس الوزراء أيضا أن تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات مكن من تسخير الإمكانات كافة لخدمة الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم، الأمر الذي جسد عناية القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن وحرصها على الارتقاء المستمر بمنظومة الحج عاما بعد عام ولله الحمد والمنة.
5: اللهم لك الحمد. أيضا شاهدنا مع بداية السنة الجديدة كما هي العادة السنوية لهذه الدولة المباركة كسوة الكعبة.
8: بالفعل هذه عادة سنوية اعتدناها في كل عام، ونشتاق كثيرا لمثل هذه المناظر وهذه المشاهد التي تجسد بلا شك عناية المملكة الفائقة بالحرمين الشريفين. هنا اكتست الكعبة المشرفة كسوتها الجديدة لهذا العام الهجري الجديد لعام 1448 للهجرة في مشهد بلا شك يجسد عناية المملكة بخدمة الحرمين الشريفين واهتمامها بأدق تفاصيل خدمة هذه المقدسات الإسلامية. أيضا شارك في صناعة هذه الكسوة الجديدة 150 صانعا وحرفيا سعوديا عملوا على مدى 11 شهرا لإنتاج 47 قطعة من الحرير الأسود الفاخر. لعلي يعني الأستاذ سلطان أسلط الضوء على بعض من هذه التفاصيل التي تدعونا بلا شك للفخر، وهي بلا شك مفخر لنا جميعا، وأدق التفاصيل والعناية الفائقة بخدمة الحرمين الشريفين. تحدثنا عن صناعة هذه الكسوة، فهي بلا شك تأتي بمشاركة 150 صانعا وحرفيا سعوديا. العمل كان مستمر على مدى 11 شهر، جرى خلال ذلك إنتاج 47 قطعة من الحرير الأسود الفاخر. طبعا زينت ولله الحمد ب30 آية قرآنية مطرزة بخيوط فاخرة وبلون فضي مطلية بالذهب عيار 24. الوزن الإجمالي لهذه الكسوة الجمالية العالية الجمالية بلغت 1410 كيلوغرامات. طبعا هذه الصناعة وهذه المراحل مرت بسبع مراحل لصناعة هذه الكسوة، شملت غسيل الحرير وكذلك النسيج والطباعة والتطريز وكل ما يتعلق بمراحل أيضا التجميع والفحص النهائي قبل أن يتم نقلها إلى المسجد الحرام من خلال الوسائل المخصصة والتي تحافظ على هذا الإرث الإسلامي الفريد. تحدثنا باختصار عن هذا المشروع وعن هذه العادة السنوية المنتظرة في كل عام. بلا شك هذا المشروع يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الكفاءات الوطنية السعودية من خلال الحفاظ على واحدة من أبرز الرموز الإسلامية، ومن خلال ما يتعلق بالجمع بين الحرفية التقليدية وكذلك التقنيات الحديثة. الأمر الذي ولله الحمد والمنة يعني ساهم في استمرار هذا العمل السنوي وفق أعلى معايير الجودة والدقة. يعني في كل عام أستاذ سلطان تطلعنا القنوات الإعلام وكذلك عدسات الكاميرات الاحترافية بلقطات جمالية والتي تبرز زوايا جمالية وعالية الجودة في مثل هذه العادة السنوية واكتساء الكعبة المشرفة بهذه الكسوة الجديدة، الأمر الذي بلا شك يجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين واهتمامها بأدق تفاصيل خدمة هذه المشاعر المقدسة.
5: الحمد لله. طيب عندنا أيضا خبر المملكة تدعم كما هو سنويا تدعم موازنة ميزانية اليمن بأكثر من 224 مليون ريال.
8: بالفعل قدمت المملكة العربية السعودية الأيام الماضية دفعة جديدة لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، طبعا تمهيدا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان. طبعا يهدف الدعم إلى المساهمة في تغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية، إضافة إلى دعم استقرار سعر صرف الريال اليمني وتوفير العملة الصعبة وتحسين كل ما يتعلق بالخدمات الأساسية. طبعا هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التنموية والاقتصادية التي تقدمها المملكة لليمن، حيث أعلنت مطلع عام 2026 عن حزمة دعم تنموي بقيمة بلغت 1,900,000,000 ريال، طبعا شملت 28 مشروعا ومبادرة وتحدثنا عنها في النشرات الماضية في مطلع العام الميلادي الحالي. أيضا قدمت في فبراير من العام نفسه دعما إضافيا بقيمة بلغت 1,300,000,000 ريال الموازنة أيضا الحكومية. تحدثنا عن هذا فهي بلا شك مواصلة المملكة دعمها للاستقرار اليمني من خلال المشروعات التنموية ومنح النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وتحسين جودة الحياة للشعب اليمني الشقيق.
5: نعم الحمد لله. طيب أيضا عندنا من الأخبار التي وافتنا نجاح فصل التوأم الفلبيني.
8: في النشرات الماضية بلا شك يعني قلما يمر علينا يعني شهر كامل إلا وهناك منجز جديد لبرنامج السعودي لفصل التوائم المتسقة، وأيضا تحدثنا عن هذه العملية وعن وصول التوائم الفلبيني في الفترات الماضية وفي الأشهر الماضية وإجراء بعض الاختبارات لمدى نجاح جودة هذه العملية من عدمها، ولكن في هذه النشرة يعني نحتفل سويا بتحقيق البرنامج السعودي للتوائم المتسقة هذا الإنجاز الطبي الجديد بنجاح عملية فصل التوأم الفلبيني أوليفيا وجيانا في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض. طبعا أوضح المشرف العام على البرنامج الدكتور عبدالله الربيعة أن العملية تكللت بالنجاح بعد نحو 6 ساعات من العمل الجراحي، طبعا شارك في ذلك 22 استشاري وأخصائي وفني تمريضي، نفذت على 6 مراحل دقيقة. طبعا تحدثنا عن بعض من تفاصيل هذه العملية. التوأم وصل إلى المملكة في يناير من عام 2026 يبلغان من العمر 2 وشهرين، أظهرت الفحوصات التصاقهما في منطقتي الصدر والبطن، أيضا اشتراكهما في منطقة الكبد، بالإضافة إلى وجود تحديات صحية أخرى لدى إحدى الطفلتين، ولكن بفضل من الله وثم بفضل جهود الكوادر الطبية السعودية المؤهلة تحققت هذه الأمنيات وتكللت هذه الجهود بالنجاح التام ولله الحمد والمنة. لمحة سريعة، هذه العملية هي الرابعة لفصل توائم ملتصقة من الفلبين، وأيضا تحمل الرقم 72 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، وقدم البرنامج الرعاية الطبية ل 158 توأم من 28 دولة حول العالم ولله الحمد والمنة منذ انطلاقته في عام 1990 للميلاد، ما يعزز ولله الحمد مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في هذا التخصص الطبي الدقيق. نسأل الله أن يكلل هذه الجهود وأن يجعلها في ميزان حسنات المملكة كافة وقيادتها وشعبها وكذلك العاملين في مثل هذه البرامج الرائدة عالميا.
5: اللهم أمين، الله يوفقهم ويقويهم. وشيء مشرف ومبهج جدا أن تصبح المملكة العربية السعودية ومثل ما ذكرت من تاريخ قديم منارة لهذا النوع المتخصص الدقيق من العمليات. طيب عندنا سلمك الله يا عمر خبر أيضا للعام الثالث المملكة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني.
8: أنت تحدثنا عن نجاحات المملكة طبيا، فأيضا هناك نجاحات كبيرة، وللعام الثالث المملكة تعد الأولى عالميا في مؤشر الأمن السبراني. طبعا حافظت المملكة على هذا الترتيب الأول عالميا للعام الثالث على التوالي، طبعا وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ل2026. هذا التقرير هو صادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الIMD في سويسرا. طبعا أكدت الهيئة الوطنية للأمن السبراني أن هذا النجاح وهذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من قيادة رشيدة، ويجسد نجاح الاستراتيجية الوطنية في بناء منظومة سبرانية متقدمة تحمي المصالح الحيوية والبنى التحتية الوطنية. وأيضا أشارت الهيئة إلى أن المملكة واصلت تعزيز ريادتها العالمية في هذا المجال من خلال تطوير السياسات والضوابط الوطنية وكل ما يتعلق بتحفيز الاستثمار والابتكار في قطاع الأمن السبراني، بالإضافة إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات سايت. أيضا عززت المملكة حضورها الدولي بعد تصنيفها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن الفئة الأعلى في المؤشر العالمي للأمن السبراني، ما يؤكد ريادة النموذج السعودي وقدرته على مواكبة التحديات الرقمية المتسارعة. هذا كل ما يتعلق بلمحة مختصرة عن هذا المنجز الذي نحتفي فيه للعام الثالث وريادة المملكة عالميا في مؤشر الأمن السبراني.
9: يا رب لك الحمد. أيضا كذلك ما زال استمرار توزيع أكثر من 227 ألف نسخة من المصحف للحجاج المغادرين.
8: بالفعل لا تزال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل توزيع النسخ المصحف الشريف، وهنا قامت بتوزيع أكثر من 227 ألف نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. طبعا بلغ إجمالي ما تم توزيعه من الفترة من نهاية موسم الحج وحتى الأيام الماضية أكثر من 227 ألف و 100 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف. طبعا شملت الأحجام والترجمات المتعددة التي تتناسب مع مختلف الجنسيات. طبعا نفذت أعمال التوزيع عبر الفرق الميدانية المتخصصة داخل صلاة المغادرة وفق خطة زمنية وتنظيمية تضمن وصول هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج بكل يسر وسهولة قبل مغادرتهم إلى بلدانهم. هذه المبادرة التي تأتي ضمن ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كل عام تأتي ضمن برامج العناية بضيوف الرحمن، وتجسد بلا شك اهتمام المملكة بنشر كتاب الله الكريم وتعزيز ارتباط المسلمين بالقرآن الكريم وبلغاتهم المختلفة، وامتدادا للرسالة التي تطلع بها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يبارك فيما يقدمون ونجعلها في ميزان حسنات كافة العاملين، وأيضا هدية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطل الله في عمره وفي عمر سمو سيد الأمير محمد بن سلمان.
9: اللهم آمين. يمكن ما زالت طالعنا بعض الأرقام ما شاء الله لمنجزات الحج، فما جديد هذه الأرقام؟
8: جديد هذه الأرقام هو إحصائية كشفتها وزارة الحج والعمرة في الأيام الماضية، ومن خلال هذه المؤشرات الرقمية والتشغيلية التي تعكس حجم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الماضي وضمن حملة حياكم الله. اسمح لي أن أستعرض هذه الإحصائية وهذه المؤشرات الرقمية بلغة أرقام لعلها تكون أبلغ في التعبير لكل من يستمع لنا عبر مختلف قنوات الأثير. بداية أوضحت الوزارة أن عدد الحجاج الذين تموا مناسكهم وغادروا إلى بلدانهم تجاوز الرقم 1,300,000 حاج. استقبلت الروضة الشريفة بالمدينة المنورة أكثر من 1,100,000 زائر خلال الفترة من بداية ذو القعدة وحتى الثاني من محرم الأيام الماضية. أيضا سجلت مبادرة نسك عناية أكثر من 545,000 خدمة، تجاوز الرقم 500,000 خدمة. أيضا تجاوزت التفاعلات عبر المنصات والتطبيقات الرقمية المرتبطة بالحج حاجز 53 مليون تفاعل، ما يعكس نجاح التحول الرقمي في خدمة الحجاج. أيضا استفاد أكثر من 886,000 شخص من مبادرة فريق السعادة، في حين تعامل مركز العناية بالحجاج والمعتمرين مع أكثر من 300,000 مكالمة ومحادثة لخدمة المستفيدين. هذه الأرقام وإن استعرضناها بشكل سريع الأستاذ سلطان وما أكدته الوزارة هي تجسد بلا شك تكامل الجهود الحكومية وتسخير التقنيات الحديثة لتقديم تجربة حج ميسرة وآمنة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
9: ما شاء الله جهود جبارة، ويعني كما اعتدنا في كل سنة الحمد لله نسمع أرقام تتجاوز السنة التي قبلها. خلينا نختم أيضا بخبر متعلق بالحكومة الرقمية.
8: هذا الخبر هو إطلاق وإعلان من هيئة الحكومة الرقمية هذه النسخة الخامسة من جائزة الحكومة الرقمية لعام 2026 بهدف تحفيز الجهات الحكومية والكوادر الوطنية وشركاء القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات الرقمية وتعزيز الابتكار. هذه الجائزة في نسختها الخامسة تضم 6 فئات رئيسة تشمل أفضل خدمة حكومية رقمية للأفراد، وأيضا تشمل أفضل

0: الخدمات الحكومية، وكذلك رفع كفاءة الأداء المؤسسي. وشهدت الجائزة بلا شك في النسخ الماضية، وتناولناها أيضا في النشرات في المواسم الماضية، يعني تطور كبير وملحوظ من خلال ما يتعلق بتطوير الفئات الرئيسة التي تناولناها، وإن كانت بشكل مبسط في هذا العام تبارك الرحمن العدد كبير، وهناك
1: ما شاء الله.
0: استعداد مبكر منذ إطلاقها لتواكب مستهدفات رؤية مملكة 2030، ونبارك مقدما للفائزين في هذه الفئات الرئيسة.
1: ما شاء الله، ألف مبروك، والله يقويهم دائما في تقدم وفي أرقام، مزيد من الأرقام والإحصاءات. شكرا جزيلا لك يا عمر على هذه الجولة في ما طلعتنا به الأخبار طوال 7 أيام من أهم الأحداث والمجريات، وإن شاء الله نلتقيك الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت بباقة جديدة من هذه الأخبار.
0: العفو أستاذ سلطان، سعيد بالتواجد معك، وإن شاء الله قدمنا ما يليق لكل من يستمع لنا، وموعدنا يتجدد بإذن الله تعالى في شرفة السبت المقبل. ومثل ما تفضلت، هناك إن شاء الله باقة متنوعة وخفيفة بإذن الله تعالى على كل من يستمع لنا عبر مختلف قنوات الأثير.
1: إن شاء الله على خير، شكرا جزيلا لك، في أمان الله. شكرا لك يا عمر، وشكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الأعزاء على طيب الاستماع والإنصات. إن شاء الله نلتقيكم في نفس هذا التوقيت كما اعتدتم في يوم السبت لنأخذ لكم ملخصا لأبرز أحداث 7 أيام وأبرز الأخبار التي وافتنا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع. ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء 7، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال: لا يسأل عبد

0: نفسه إلا القرآن. يعني الآن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
2: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن معرفة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى والتفقه فيها يعد من أشرف العلم وأعظمه وأنفعه للعبد، لأن العبد كلما ازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد محبة له وتعظيما وإجلالا وخضوعا وذلا، وازداد إيمانا. والعلم بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى يعد من أشرف الفقه في الدين. قد ثبت في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويدخل الفقه في الأسماء والصفات في هذا الحديث دخولا أوليا، لأن فقه الأسماء والصفات هو أشرف العلم، أن شرف العلم من شرف معلومه، شرف العلم من شرف معلومه. ولهذا يعد العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أعلى العلوم وأرفعها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم الأعلى، العلم الأعلى، العلم بالله، العلم الأعلى، العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه. قال: العلم الأعلى، العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه. والعلم به أعلى العلوم من كل وجه، والعلم به أصل لكل علم، والعلم به أصل لكل علم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. فهذا علم شريف، علم عظيم. القلوب، قلوب أهل الإيمان بحاجة إليه، بحاجة إلى أن تتغذى من هذا العلم، معرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في القرآن العظيم أمرنا في آيات كثيرة جدا أن نعلم هذا العلم، وأن نتعلم هذا العلم، وأن نتفقه هذا الفقه الذي هو معرفة الله بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. ولهذا في القرآن نحو 30 آية فيها الأمر بهذا العلم، يأمرنا به، يقول اعلموا، ويذكر شيئا من أسمائه وصفاته أمرا للعباد بهذا العلم العظيم الجليل، مثل قوله: واعلموا أن الله سميع عليم، وقوله: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقوله: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقوله: واعلموا أن الله غفور حليم، وقوله: واعلموا أن الله غني حميد، وقوله واعلموا بأن الله بما تعملون بصير، وقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في القرآن نحو 30 آية فيها هذا الأمر، هو أمر بتعلم أسماء الله وصفاته. الآن لما تقرأ واعلموا أن الله سميع عليم، ماذا يراد منك؟ انتبه، لما تقرأ واعلموا أن الله سميع عليم، لما تقرأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلم أن الله عزيز حكيم، اعلم هذا أن الله بكل شيء عليم، أن الله غفور حليم، ماذا يراد منك؟ هل يراد منك مثلا أن تحفظ هذه الأسماء، أن تحفظ هذه الأسماء مثل ما يفعله الآن بعض الناس، أو يقرأها ورد في الصباح والمساء؟ لا بد أن ينتبه المسلم ماذا يراد، لأن هذه عبودية لله، هذا باب تعبد، باب تقرب لله سبحانه وتعالى. العلم بأسمائه هذا علم شريف، باب تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر بتعلم الأسماء اعلموا يتناول المعرفة بالاسم، يعني أن تعرف أن من أسمائه العزيز، من أسمائه العليم، من أسمائه السميع، من أسمائه الحكيم، من أسمائه الرحيم، من أسمائه البصير، أن تعلم ذلك، هذا واحد. وأن تعلم معنى كل اسم، ماذا يراد باسمه السميع، على ماذا يدل، ما المعنى، والعليم ما المعنى الذي يدل عليه، الحكيم ما المعنى الذي يدل عليه، الرحيم ما المعنى الذي يدل عليه، الفقه في المعاني، معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تحقيق العبودية التي يقتضيها كل اسم، لأن كل اسم له عبودية، كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه، وهي من مقتضيات الإيمان به، ومن مقتضيات الإيمان به. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها بهذه الأمور الثلاثة، أحصاها بهذه الأمور الثلاثة: الحفظ للأسماء والمعرفة بها، الثاني التفقه في المعاني ومعرفة دلالات هذه الأسماء، والأمر الثالث التعبد لله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فنحن نعرف أسماءه ونعرف معانيها، هذا مطلوب منا، وندعو الله بها، ندعو الله بها كما أمرنا سبحانه وتعالى، ندعو الله بها بأن نحقق العبودية التي يقتضيها كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. بين أيدينا مختصر في فقه الأسماء الحسنى، مختصر في فقه الأسماء الحسنى، جمع فيها أكثر من 100 اسم من القرآن والسنة، مع توضيح وبيان مختصر لمعنى كل اسم ودلالة كل اسم. فهذا مثل المفتاح، لا يكتفى به، هذا مثل المفتاح الذي يعني يحبب المسلم إلى هذا الأمر، يدخل أول ما يدخل في مختصر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى يعني التوسع، كلما توسع فقها وفهما في أسماء الله وصفاته فهذا من الفقه العظيم في دين الله، ومن إرادة الخير بالعبد، من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالعبد. فهذا المختصر بين أيدينا نقرأ في مجالس، ونرجو الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا للنظر والقراءة في أسماء أن يجعل هذا باب حسن معرفة لنا بالله ربنا سبحانه وتعالى. سأل الله أن يجعل هذا باب لنا في حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا معونة لنا على حسن الصلة بالله وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. وليعلم أن مقصود العلم العمل، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والخطيب البغدادي رحمه الله له رسالة في هذا المعنى نفيسة جدا اسمها اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وهذه الأسماء الحسنى لله هي باب معرفة، وفي الوقت نفسه باب عمل وحسن صلة، وحسن صلة بالله تبارك وتعالى، لأن صحة العقيدة بالله وأسمائه وصفاته تورث حسن العمل في باب التقرب إليه جل في علاه. ونشرع في القراءة في هذا المختصر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر الأسماء الحسنى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال للجلال والعظمة والجمال، له الأسماء الحسنى والصفات العليا والمجد والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم، بل هو الفقه الأكبر، وهو الأساس الذي عليه بناء هذا الدين. ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس، فلا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده، وأنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وأساس من أسس ملة الإسلام، عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية، وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، وبدون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له، وليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم ومقدر أرزاقهم، الذي لا غنى له عنه طرفة عين، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته والإيمان به وحده سبحانه. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وعمله بما يرضيه ويقرب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال.
3: نعم، هذا التقديم فيها البيان لشرف هذا العلم وفضله وعظيم مكانته وحاجة الأمة إليه، فإن حاجة الأمة إلى هذا العلم أشد الحاجات، وضرورتهم إليه أشد الضرورات، لأن لأنه أصل تبنى عليه الأعمال والطاعات. المعرفة بالله عز وجل هو ركن من أركان الإيمان بالله. المعرفة بالله عز وجل ركن من أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقوم على أركان، منها المعرفة بأسمائه وصفاته. والإيمان بأسماء الله وصفاته أحد المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها دعوة النبيين. كل نبي بعثه الله ترتكز دعوته على ثلاث محاور. المحور الأول التعريف بالله ببيان أسماءه وصفاته وعظمته وجلاله، والمحور الثاني التعريف بالطريق الموصل إلى الله وهو الدين الذي رضيه لعباده، والمحور الثالث بيان ما أعد الله سبحانه وتعالى من الثواب لمن سلك هذا الطريق ومن العقاب لمن تنكبه وخالفه. وهذا العلم يغذي القلوب، هذا العلم علم الأسماء والصفات يغذي القلوب، يعمرها بالإيمان. والقلوب إذا صلحت وزكت بحسن المعرفة بالله عز وجل تبعتها الجوارح في الصلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وخير ما تصلح وتستصلح به القلوب المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا العلم كثير من الناس شغلوا عنه وألهتهم أمور وأمور عن معرفته، وكثير من الناس ما عنده أصلا خبر عن هذا العلم وشرفه وأهميته والحاجة الماسة إليه. ولهذا يحتاج هذا الأمر إلى تواصي وتعاون على البر والتقوى وتذكير بهذا العلم العظيم الشريف الذي حاجة الأمة إليه أشد الحاجات، وضرورتهم إليه أشد الضرورات. فليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم ومقدر أرزاقهم الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح و استحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وتعالى. فهذا تقديم في بيان أهمية هذا العلم الشريف والحاجة الشديدة إليه. نعم.
4: قال حفظه الله: وقد يسر الله لي جمع مؤلف في هذا الباب العظيم أسميته فقه الأسماء الحسنى، شرحت فيه أكثر من 100 اسم من أسماء الله الحسنى مسبوقة بمقدمات تأصيلية في فقه هذا الباب العظيم، وقد حرصت في إعداده على أن يكون بألفاظ واضحة وأسلوب ميسر مع عناية بعرض الشواهد وذكر الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موضحا ما تيسر من الجوانب التعبدية والآثار الإيمانية التي هي مقتضى الإيمان بأسماء الله. وقد استفدت فيه كثيرا من تقريرات أهل العلم الراسخين، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع. وقد طبع بفضل الله غير مرة في مجلد متوسط الحجم، وقد رغب عدد من الأفاضل اختصاره في رسالة صغيرة تيسيرا لقراءته وطباعته ونشره وترجمته. واستجابة لهذه الرغبة جرى تحرير هذا المختصر مقتصرا فيه على شرح الأسماء شرحا مختصرا، مع الاكتفاء بذكر دليل واحد لكل اسم أو دليلين غالبا، والإشارة في عدد من هذه الأسماء إلى بعض آثارها الإيمانية والتعبدية. وأسأل الله الكريم أن يبارك في هذا المختصر وأن ينفع به وأن يجزي كل من كان سببا في اختصاره، وكل من أعان على إعداده أو نشره أو ترجمته أعظم الجزاء، والله ولي التوفيق لا شريك له، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. قال حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه الله، وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم، فقد ورد في القرآن أكثر من 2200 مرة، وهذا ما لم يقع لاسم آخر. وقد افتتح الله جل وعلا به 33 آية، وذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها، منها أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى وسائر الأسماء، وسائر الأسماء مضافة إليه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة، فهو الاسم الذي مرجع سائر أسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه. وأجمع وأحسن ما قيل في معناه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير في تفسيره: أي الذي له أوصاف الجلال والكمال والعظمة التي استحق لأجلها أن يؤله وأن يخص وحده بالذل والخضوع والانكسار.
3: نعم، هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى اسمه الله، وهذا الاسم تميز عن غيره من أسماء الله تبارك وتعالى بخصائص كثيرة تدل على عظم شان هذا الاسم، اسمه تبارك وتعالى الله. حتى إن بعض أهل العلم لكثرة الخصائص التي اختص بها هذا الاسم يعدونه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ووارد في كل الأحاديث التي فيها ذكر الاسم الأعظم، فبعض أهل العلم يرى أنه هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولهذا الاسم خصائص، منها ما أشير إليه هنا أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن، أكثر أسماء الله ذكرا في القرآن الكريم، حيث ذكر في القرآن في أكثر من 2200 مرة، أكثر من 2200 مرة، وهذا لم يكن لأي اسم آخر، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كذلك من الخصائص لهذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله، الأصل لجميع الأسماء لأسماء وسائر الأسماء مضافة إليه، يعني مثل قوله تعالى: ولله، هذه أضافة الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، تجدها في القرآن تضاف إليه، يعني مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالأسماء كلها تضاف إليه، تضاف إلى هذا الاسم وترجع إليه. وكذلك من خصائصه أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، وسائر الأسماء الحسنى تفصيل لاسمه تبارك وتعالى الله، وهذا سيأتي له يعني مزيد بيان في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك من خصائص هذا الاسم أنه اقترن بعامة الأذكار المأثورة، اقترن بعامة من بين الأسماء اقترن بعامة الأذكار المأثورة. يعني انظر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، كل واحد منها مقترن بهذا الاسم: الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، وهكذا تجدها اقترنت بهذا الاسم. هذا يدل على خصوصية له، اقترانها بحب الكلام إلى الله وعامة الأذكار المأثورة يدل على خصوصية لهذا الاسم ومكانة عظيمة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
5: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
6: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الأنبياء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الأنبياء.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

فقال الخضر لموسى: لن تستطيع معي صبرا، أي لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. علمتنا الآية: من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم

0: العلم وحسن الثبات على ذلك يفوته من العلم بحسب عدم صبره، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه. السبب الكبير لحصول الصبر هو إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي يسعى له، فالذي لا يدري غايته وثمرته ليس عنده سبب للصبر. الصبر على الأقدار والأحداث التي تمر بالمؤمن والتفاؤل بأن عاقبتها خيرا والتعزي بهذه القصة، عدم الحكم على الأمور بظاهرها أو اتخاذ الموقف السلبي من الشيء إلا بعد تعلمه والوقوف على حقيقته. لذلك لا يحسن بالإنسان أن ينكر قضية حتى يعرف ويقف على حكمها. وعلمتنا الآية على قدر موسى عليه السلام ونبوته، لكن الخضر عامله كطالب للعلم ينهاه ويأمره بما فيه مصلحته، وتقبل موسى عليه السلام لهذا.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. رضا يوسف بالسجن دون فعل الفاحشة أعطى ظالميه درسا في العفة والإباء، ودرسا في الكرم وحسن رد الجميل، ودرسا في قوة النفس التي لم يغلبها الهوى والوعيد. يوشك من يكثر التعرض للفتن أن يألفها، ثم ما يلبث أن يستسهل الوقوع فيها. ما أجهل من يؤثر لذة قليلة منغصة على لذات كثيرات تامات في روضات الجنات. لا تثق بعلمك وتقواك في ميدان فتن الشهوات، فقد يزل فيها العالم والعابد، ولكن ليكن مع علمك وتقواك استعانة صادقة بالله مولاك، فهو الذي ينجيك وحده. من صدق في توكله واستعانته بربه في معركة الشهوات كتب الله له الغلبة والفرج من شدته، فهو سبحانه يسمع دعاء من يدعوه ويعلم صدق من يرجوه.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم

عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلم.

الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عَذَابٍ أَلِيمٍ. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع

أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها

نيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل

الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاد

الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون

0: الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الحج.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول إياكم وخشوع النفاق، فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها من هؤلاء؟ فقالوا نساك. فقالت كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
2: من درر الإمام ابن القيم.

0: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة ياسين.
1: حديث قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق وبقاءك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، واغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة قاف حتى سورة النجم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الشعراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الشعراء.
1: من وحي النبوة
2: عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين والحسد حق، ولهما تأثير، وقد يسببان الضرر بحكمة الله تعالى وقدره. وكان أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تؤثر فيهم عين الحاسد، ربما لشدة جمالهم الجسدي أو المعنوي. فسألت أمهم أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقيهم بالرقية الشرعية، وذلك بالتعوذ بالله عز وجل والرقية بالقرآن والأدعية، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسترقي لهم من العين، مبينا أن عين الحاسد من أشد ما يؤثر. قيل إن هذا على سبيل المبالغة في إثبات أثر العين، لا أنها ترد شيئا من القدر، والله سبحانه قد أجرى العادة أن يخلق الفعل المقدر من العين أو الرقية بمثل ما يقع من القدر، وأن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق، لا شيء يحدثه الناظر في المنظور من تلقائه، وإنما هو سبب.
1: من وحي النبوة.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام

عباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها،
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت.

بقرة وأصيلا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم. مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: البيان القرآني نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا
0: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: سطور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل من السنة صيام شهر محرم كاملا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصيام شهر الله المحرم كاملا من الأمور المشروعة، فهو سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولا يعارض هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصومه كله، وفي رواية: كان يصومه إلا قليلا. ولا منافاة بين الحديثين، فالجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم محمول على التطوع المطلق، وأما صيام شعبان فإنه ملحق برمضان، فهو كالراتبة قبله، وذلك أن التطوع بالصيام على نوعين: مطلق ومقيد. فالمطلق ما ليس له سبب ولا زمن، وأفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنوع الثاني من التطوع بالصيام ما كان مقيدا، ومنه ما هو تابع لرمضان إما قبله كصيام شعبان، وإما بعده كصيام ست من شوال. فهذا النوع ليس من التطوع المطلق، بل هو ملحق بصيام رمضان، فصوم شعبان أفضل من المحرم لأنه كالراتبة مع الفريضة. وأفضل أيام المحرم من حيث الصوم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله. واعلم أن صيام يوم عاشوراء على أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. ويستفيد بصيام هذه الأيام الثلاثة أنه يجتزئ بها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لمن كانت عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال: صوموا يوما قبله. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام العاشر فقط ولا يكره على الصحيح، فيجوز أن يفرد صيام يوم عاشوراء بالصوم فقط دون أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل كل عمل محدث يكون بدعة؟
2: المراد بالأمور المحدثة التي تكون بدعة هي ما أحدث في الدين، أما أمور الدنيا فلا تدخل في ذلك، لأن الأصل فيها الحل والإباحة. والبدعة هي التعبد لله تعالى بما لم يشرع من عقيدة أو قول أو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من تعبد لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع. مثال العقيدة ما ذهب إليه أهل التعطيل من إنكار صفات الله تعالى أو بعضها، مما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه. ومثال القول أن يتعبد لله عز وجل بأقوال غير مشروعة ويخصها بعدد معين أو بزمان معين أو بمكان معين لم يرد الشرع بذلك. ومثال الفعل أن يتعبد لله عز وجل بعمل غير مشروع أو بعمل مشروع لكن على غير الصفة التي وردت في الشرع، كما لو ضحى من غير بهيمة الأنعام، أو اعتكف في غير مسجد، أو صلى وصار يسجد قبل أن يركع ونحو ذلك، فكل هذا من البدع المحدثة. واعلم أن العمل لا يكون عبادة مقبولة مرضية عند الله حتى يكون موافقا للشرع في أمور ستة. الأمر الأول السبب، بأن يكون سبب العبادة قد ورد في الشرع. فمثلا لو أن شخصا كلما دخل مكانا غير المسجد صلى ركعتين، فإن هذا من البدع، لأن هذا السبب لم يرد في الشرع، وحينئذ تكون عبادته مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني الجنس، بأن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فمثلا قد شرع الله تعالى التقرب إليه بذبح الهدايا والضحايا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى أو أهدى هديا من غيرها لم تكن العبادة مقبولة لمخالفتها للشرع في الجنس. الأمر الثالث القدر، بأن يأتي بالعبادة على القدر الذي ورد في الشرع، فلو صلى الفجر 3 ركعات أو الظهر 5 أو المغرب 2 فعبادته غير مقبولة لمخالفتها للشرع في القدر. الأمر الرابع الكيفية أو الصفة، بأن يأتي بالعبادة على الصفة التي ورد بها الشرع، فلو صلى وصار يسجد قبل أن يركع لم تكن العبادة مقبولة لمخالفتها للشرع في صفتها. الأمر الخامس الزمان، بأن يأتي بالعبادة في الزمن الذي حدده الشرع، فلو صلى الفرض قبل الوقت أو صام شهر رمضان أداء في رجب فهذه العبادة لا تقبل لمخالفتها للزمن الذي حدده الشرع لها. الأمر السادس المكان، بأن يأتي بالعبادة في المكان الذي ورد الشرع به، فلو اعتكف في غير المسجد فإن اعتكافه لا يصح لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في مسجد. فهذه 6 أمور لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع فيها، وإلا لم تكن مقبولة. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ وأحسن إليكم. أيضا سائل يقول: يا شيخنا حفظكم الله، هل يجوز أن يقال رضي الله عنه لشخص من غير الصحابة، أو أن يقال في حق الصحابة رحمهم الله؟
2: لا حرج أن يقال لغير الصحابي رضي الله عنه، لأن هذا دعاء له بأن يرضى الله تعالى عنه، وكذلك لو ترحم على الصحابة وقال: فلان من الصحابة رحمه الله، أو الصحابة رحمهم الله، فالترضي يكون لكل من عبد الله تعالى على الوجه الذي يرضيه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ولكن قد اصطلح أهل العلم رحمهم الله على تخصيص الصحابة رضي الله عنهم بالترضي، وأن الترحم يكون لمن سواهم ممن جاء بعدهم لوجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والوجه الثاني تمييزا لهم عن غيرهم، لأن الإنسان إذا ترضى على غير الصحابي أوهم ذلك أن يكون من الصحابة، وما دام أن ذلك يكون موهما فإنه يترك ويجتنب. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخ وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى: ما حكم الجمع بين نيتي ركعتي الطواف ونية السنة الراتبة؟
2: القاعدة في تداخل العبادات أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كطهارة وطهارة أو صلاة وصلاة أو صيام وصيام ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: لو أن إنسانا أراد أن يصلي صلاة الظهر مثلا، وقبل أن يشرع في الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس، فقال: أصلي الظهر وأنوي الحاضرة والفائتة، فإن هذا لا يجزئ لأن إحدى الصلاتين مفعولة على وجه القضاء وهو مطالب بالصلاتين جميعا الحاضرة والفائتة. ومثال ما كان على وجه التبعية: لو أن إنسانا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم يكن قد صلى سنة الفجر، فقال: أصلي صلاة الفجر مع الإمام وأنوي بها الفريضة والنافلة، فإن هذا لا يصح لأن إحداهما تابعة للأخرى فلا تجزئ. وكذلك لو أفطر 6 أيام من رمضان ولما أراد أن يصوم 6 أيام من شوال نوى بذلك القضاء وصيام 6 فإنه لا يجزئ، لأن صيام 6 من شوال على وجه التبعية فهو بمنزلة الراتبة مع الفريضة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لحصول ثواب صيام 6 من شوال أن يكون الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. وعلى هذا فتجزئ السنة الراتبة عن ركعتي الطواف إذا نواهما ويحصل له أجرهما، ولكن الأفضل والأحوط في هذه المسألة أن يصلي ركعتين للطواف وركعتين للسنة الراتبة، وذلك لأن ركعتي الطواف قد قال بعض العلماء بوجوبهما، والسنة التي هي الراتبة لا تجزئ عن الواجب. هذا هو الأكمل والأفضل وهو الأحوط، والله أعلم. نعم،
1: إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة التغابن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة التغابن.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
0: على ماذا اشتملت سورة الفاتحة من المعاني؟ اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده.

0: يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما، فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: الواجب على المسلمين جميعا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله في حقه من اتباعه ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما يخالفها، مع الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله تعالى ومحبته في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل أحد، وأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل مخلوق.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي العنكبوت والروم.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي العنكبوت والروم.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته، وقوله مساءته أي ما يسوءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قوله بوضوئه: الوضوء اسم للماء المعد للوضوء. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدتين وبعدها 2 سجدتين، وبعد المغرب 2 سجدتين، وبعد العشاء 2 سجدتين، وبعد الجمعة 2 سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. متفق عليه. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعة. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري، يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للمتقين.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن معرفة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى والتفقه فيها يعد من أشرف العلم وأعظمه وأنفعه للعبد، لأن العبد كلما ازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد محبة له وتعظيما وإجلالا وخضوعا وذلا، وازداد إيمانا. والعلم بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى يعد من أشرف الفقه في الدين. قد ثبت في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويدخل الفقه في الأسماء والصفات في هذا الحديث دخولا أوليا، لأن فقه الأسماء والصفات هو أشرف العلم، أن شرف العلم من شرف معلومة، شرف العلم من شرف معلومة. ولهذا يعد العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أعلى العلوم وأرفعها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم الأعلى العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه. قال: العلم الأعلى العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه. والعلم به أعلى العلوم من كل وجه، والعلم به أصل لكل علم، والعلم به أصل لكل علم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. فهذا علم شريف، علم القلوب، قلوب أهل الإيمان بحاجة إليه، بحاجة إلى أن تتغذى من هذا العلم معرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في القرآن العظيم أمرنا في آيات كثيرة جدا أن نعلم هذا العلم، وأن نتعلم هذا العلم، وأن نتفقه هذا الفقه الذي هو معرفة الله بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. ولهذا في القرآن نحو 30 آية فيها الأمر بهذا العلم، يأمرنا به، قل اعلموا، ويذكر شيئا من أسمائه وصفاته أمرا للعباد بهذا العلم العظيم الجليل، مثل قوله واعلموا أن الله سميع عليم، وقوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقوله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقوله واعلموا أن الله غفور حليم، وقوله واعلموا أن الله غني حميد، وقوله واعلموا بأن الله بما تعملون بصير، وقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في القرآن نحو 30 آية فيها هذا الأمر، هو أمر بتعلم أسماء الله وصفاته. الآن لما تقرأ واعلموا أن الله سميع عليم، ماذا يراد منك؟ انتبه، لما تقرأ واعلموا أن الله سميع عليم، لما تقرأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلم أن الله عزيز حكيم، اعلم هذا، أن الله بكل شيء عليم، أن الله غفور حليم، ماذا يراد منك؟ هل يراد منك مثلا أن تحفظ هذه الأسماء، أن تحفظ هذه الأسماء مثل ما يفعله الآن بعض الناس، أو يقرأها ورد في الصباح والمساء؟ لا بد أن ينتبه المسلم ماذا يراد، لأن هذه عبودية لله، هذا باب تعبد، باب تقرب لله سبحانه وتعالى. العلم بأسمائه هذا علم شريف، باب تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر بتعلم الأسماء اعلموا يتناول المعرفة بالاسم، يعني أن تعرف أن من أسمائه العزيز، من أسمائه العليم، من أسمائه السميع، من أسمائه الحكيم، من أسمائه الرحيم، من أسمائه البصير، أن تعلم ذلك، هذا واحد. وأن تعلم معنى كل اسم، ماذا يراد باسمه السميع، على ماذا يدل، ما المعنى، والعليم ما المعنى الذي يدل عليه، الحكيم ما المعنى الذي يدل عليه، الرحيم ما المعنى الذي يدل عليه، الفقه في المعاني، معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تحقيق العبودية التي يقتضيها كل اسم، لأن كل اسم له عبودية، كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه، وهي من مقتضيات الإيمان به، ومن مقتضيات الإيمان به. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها بهذه الأمور الثلاثة، أحصاها بهذه الأمور الثلاثة، الحفظ للأسماء والمعرفة بها، الثاني التفقه في المعاني ومعرفة دلالات هذه الأسماء، والأمر الثالث التعبد لله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فنحن نعرف أسماءه ونعرف معانيها، هذا مطلوب منا، وندعو الله بها، ندعو الله بها كما أمرنا سبحانه وتعالى، ندعو الله بها بأن نحقق العبودية التي يقتضيها كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. بين أيدينا مختصر في فقه الأسماء الحسنى، مختصر في فقه الأسماء الحسنى، جمع فيها أكثر من 100 اسم من القرآن والسنة، مع توضيح وبيان مختصر لمعنى كل اسم ودلالة كل اسم. فهذا مثل المفتاح لا يكتفى به، هذا مثل المفتاح الذي يعني يحبب المسلم إلى هذا الأمر، يدخل أول ما يدخل في مختصر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى يعني التوسع، كلما توسع فقها وفهما في أسماء الله وصفاته فهذا من الفقه العظيم في دين الله، ومن إرادة الخير بالعبد، من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالعبد. فهذا المختصر بين أيدينا نقرأ في مجالس، ونرجو الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا للنظر والقراءة في أسمائه أن يجعل هذا باب حسن معرفة لنا بالله ربنا سبحانه وتعالى. سأل الله أن يجعل هذا باب لنا في حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا معونة لنا على حسن الصلة بالله وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. وليعلم أن مقصود العلم العمل، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والخطيب البغدادي رحمه الله له رسالة في هذا المعنى نفيسة جدا، اسمها اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وهذه الأسماء الحسنى لله هي باب معرفة، وفي الوقت نفسه باب عمل وحسن صلة، وحسن صلة بالله تبارك وتعالى، لأن صحة العقيدة بالله وأسمائه وصفاته تورث حسن العمل في باب التقرب إليه جل في علاه. ونشرع في القراءة في هذا المختصر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر الأسماء الحسنى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال للجلال والعظمة والجمال، له الأسماء الحسنى والصفات العليا والمجد والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم، بل هو الفقه الأكبر، وهو الأساس الذي عليه بناء هذا الدين. ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس، فلا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده، وأنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وأساس من أسس ملة الإسلام، عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية، وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، وبدون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له، وليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم ومقدر أرزاقهم، الذي لا غنى له عنه طرفة عين، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته والإيمان به وحده سبحانه. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه، وعمله بما يرضيه ويقرب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال.
4: نعم، هذا التقديم فيها البيان لشرف هذا العلم وفضله وعظيم مكانته وحاجة الأمة إليه، فإن حاجة الأمة إلى هذا العلم أشد الحاجات، وضرورتهم إليه أشد الضرورات، لأنه أصل تبنى عليه الأعمال والطاعات. المعرفة بالله عز وجل هو ركن من أركان الإيمان بالله، المعرفة بالله عز وجل ركن من أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقوم على أركان، منها المعرفة بأسمائه وصفاته. والإيمان بأسماء الله وصفاته أحد المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها دعوة النبيين، كل نبي بعثه الله ترتكز دعوته على ثلاث محاور. المحور الأول التعريف بالله ببيان أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، والمحور الثاني التعريف بالطريق الموصل إلى الله وهو الدين الذي رضيه لعباده، والمحور الثالث بيان ما أعد الله سبحانه وتعالى من الثواب لمن سلك هذا الطريق ومن العقاب لمن تنكبه وخالفه. وهذا العلم يغذي القلوب، هذا العلم علم الأسماء والصفات يغذي القلوب، يعمرها بالإيمان. والقلوب إذا صلحت وزكت بحسن المعرفة بالله عز وجل تبعتها الجوارح في الصلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وخير ما تصلح وتستصلح به القلوب المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا العلم كثير من الناس شغلوا عنه وألهتهم أمور وأمور عن معرفته، وكثير من الناس ما عنده أصلا خبر عن هذا العلم وشرفه وأهميته والحاجة الماسة إليه. ولهذا يحتاج هذا الأمر إلى تواصي وتعاون على البر والتقوى وتذكير بهذا العلم العظيم الشريف الذي حاجة الأمة إليه أشد الحاجات وضرورتهم إليه أشد الضرورات. فليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم ومقدر أرزاقهم الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وتعالى. فهذا تقديم في بيان أهمية هذا العلم الشريف والحاجة الشديدة إليه. نعم.
5: قال حفظه الله: وقد يسر الله لي جمع مؤلف في هذا الباب العظيم أسميته فقه الأسماء الحسنى، شرحت فيه أكثر من 100 اسم من أسماء الله الحسنى مسبوقة بمقدمات تأصيلية في فقه هذا الباب العظيم، وقد حرصت في إعداده على أن يكون بألفاظ واضحة وأسلوب ميسر مع عناية بعرض الشواهد وذكر الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موضحا ما تيسر من الجوانب التعبدية والآثار الإيمانية التي هي مقتضى الإيمان بأسماء الله. وقد استفدت فيه كثيرا من تقريرات أهل العلم الراسخين، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع. وقد طبع بفضل الله غير مرة في مجلد متوسط الحجم، وقد رغب عدد من الأفاضل اختصاره في رسالة صغيرة تيسيرا لقراءته وطباعته ونشره وترجمته، واستجابة لهذه الرغبة جرى تحرير هذا المختصر مقتصرا فيه على شرح الأسماء شرحا مختصرا مع الاكتفاء بذكر دليل واحد لكل اسم أو دليلين غالبا، والإشارة في عدد من هذه الأسماء إلى بعض آثارها الإيمانية والتعبدية. وأسأل الله الكريم أن يبارك في هذا المختصر وأن ينفع به وأن يجزي كل من كان سببا في اختصاره وكل من أعان على إعداده أو نشره أو ترجمته أعظم الجزاء، والله ولي التوفيق لا شريك له، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. قال حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه الله، وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم، فقد ورد في القرآن أكثر من 2200 مرة، وهذا ما لم يقع لاسم آخر. وقد افتتح الله جل وعلا به 33 آية، وذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها، منها أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى وسائر الأسماء مضافة إليه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة، فهو الاسم الذي مرجع سائر أسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه. وأجمع وأحسن ما قيل في معناه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير في تفسيره: أي الذي له أوصاف الجلال والكمال والعظمة التي استحق لأجلها أن يؤله وأن يخص وحده بالذل والخضوع والانكسار.
4: نعم، هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى اسمه الله، وهذا الاسم تميز عن غيره من أسماء الله تبارك وتعالى بخصائص كثيرة تدل على عظم شان هذا الاسم اسمه تبارك وتعالى الله، حتى إن بعض أهل العلم لكثرة الخصائص التي اختص بها هذا الاسم يعدونه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ووارد في كل الأحاديث التي فيها ذكر الاسم الأعظم. فبعض أهل العلم يرى أنه هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولهذا الاسم خصائص، منها ما أشير إليه هنا أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن، أكثر أسماء الله ذكرا في القرآن الكريم، حيث ذكر في القرآن في أكثر من 2200 مرة وهذا لم يكن لأي اسم آخر. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كذلك من الخصائص لهذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله، الأصل لجميع الأسماء وسائر الأسماء مضافة إليه، يعني مثل قوله تعالى: ولله، هذه إضافة، أضاف الأسماء ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، تجدها في القرآن تضاف إليه، يعني مثلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالأسماء كلها تضاف إليه، تضاف إلى هذا الاسم وترجع إليه. وكذلك من خصائصه أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، وسائر الأسماء الحسنى تفصيل لاسمه تبارك وتعالى الله، وهذا سيأتي له يعني مزيد بيان في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك من خصائص هذا الاسم أنه اقترن بعامة الأذكار المأثورة، اقترن بعامة من بين الأسماء اقترن بعامة الأذكار المأثورة، يعني انظر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله كل واحد منها مقترن بهذا الاسم: الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، وهكذا تجدها اقترنت بهذا الاسم. هذا يدل على خصوصية له، اقترانها بحب الكلام إلى الله وعامة الأذكار المأثورة يدل على خصوصية لهذا الاسم ومكانة عظيمة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

0: ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة ترفع الدرجات، تقرب القلوب، وتترك أثرا طيبا في كل محيط، فهي نور يضيء القلوب ويبني جسور المحبة. وكم من كلمة صانتها القلوب فنشرت بها البركة والسلام، وصنعت على يسرها علاقات طويلة متينة. الكلمة الطيبة تجعل الحياة أكثر انسجاما وسعادة، وتزرع الألفة بين الناس، فهي وسيلة للبركة في الدنيا وللفوز بالثواب في الآخرة. وعندما يحرص الإنسان على القول الحسن تصبح بيئته أكثر رحمة ومحبة، وينعكس ذلك على كل من حوله. الكلمة الطيبة من أعظم القربات وأجمل ما يتزين به الإنسان في حياته، فهي امتثال لأمر الله تعالى الذي قال في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا. فالقول الحسن عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه فيجازيه عليها خير الجزاء، كما أنها تسهل التواصل وتلين القلوب وتفتح أبواب المودة بين الناس، ولعلها من أيسر الوسائل التي تلطف التعاملات اليومية. جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. في هذا الحديث بيان واضح لعظم فضل الكلمة الطيبة. وفي حياتنا اليومية تتجلى صور القول الحسن في مواقف شتى، منها مدح الصادقين وتشجيعهم على الخير، وتوجيه النصيحة بلطف وأدب، وإلقاء التحية بوجه طلق وابتسامة صافية، وتعليم الناس ما ينفعهم من العلم، وإرشادهم إلى ما فيه خير لهم، إضافة إلى نشر روح المحبة والإجابة.

0: 96.2
1: حبونا 89 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الكهف.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال أهل التفسير: الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله تعالى هذه الفتوى بنفسه فقال: قل الله يفتيكم فيهن فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا، وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله تعالى أمرا ونهيا في حق النساء والزوجات وغيرهن من الصغار والكبار. ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم، فقال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقصد في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال: وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيلا. والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن يعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وألا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها، وألا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه، ثم حث سبحانه وتعالى على الإحسان عموما فقال: وما تفعلوا من خير لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما فإن الله كان به عليما، أي قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كلا بحسب عمله.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء.
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
3: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.
1: تلكم الجنة ليس للجنة إلا طريق واحد. قال ابن القيم: هذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم. وأما طرق الجحيم فأكثر من أن تحصى، ولهذا يوحد الله سبحانه سبيله ويجمع سبل النار، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي ومن السبيل جائر عن القصد، وهي سبيل الغي، وقال: هذا صراط علي مستقيم. قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال ابن القيم: فإن قيل فقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هي سبل تجمع في سبيل واحد، وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق الأعظم، فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان، وهو شعبة كما يجمع ساق الشجرة أغصانها وشعبها، وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره، وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا. تلكم الجنة.
2: لطائف قرآنية.
3: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
4: هذه الآية وصف الله فيها عباده المؤمنين من السابقين واللاحقين بأنك تراهم ركعا سجدا يطلبون من الله فضلا. وفي هذه الآية دلائل: أولا، قوله تعالى تراهم فعل مضارع يدل على الاستمرار، فهؤلاء القوم مواظبون على صلاتهم مداومون عليها، كما قال الله في آية أخرى: وعلى صلاتهم يحافظون. ثانيا، قال الله ركعا سجدا، وهذه حال، والحال يدل على اللزوم، فركوعهم وسجودهم صار حالا لهم، فهم مداومون على الصلاة لا يفارقون الصلاة، والصلاة ملازمة لهم. ثالثا، قال الله عن هؤلاء القوم بأنهم يبتغون فضلا، وفضلا كلمة نكرة منونة تدل على العموم أحيانا، فدل ذلك على أن هؤلاء القوم يريدون أي فضل من ربه فهم راضون به. ثالثا، هذه الآية دلت على أن المداومة على الصلاة هي مفتاح الفضائل، فعقب الله ركوعهم وسجودهم بابتغاء الفضائل. أخيرا، هذه الآية دلت على أن الصلاة تورث صاحبها غنى القلب وقناعة القلب، ولهذا يرضى من ربه بأي فضل فضلا، فإنه مهما كان قليلا إلا أنه لأنه فضل من الله، فهو في عين هذا المؤمن المصلي فضل كبير يستحق الرضا والشكر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الحج والمؤمنون.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق.

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي طه والأنبياء.

يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟

بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا

أهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها

وزاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي طه والأنبياء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها أي حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر ابن الخطاب يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فجئته فقلت له: أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. رواه البخاري. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34، وتسبحا 33، وتحمدا 33، فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.
1: سوانح تدبرية.
2: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. من كمال شريعة الإسلام تنوع عباداتها وكثرة طرق الخير فيها. يتعبد المرء لخالقه بالقلب والقول والفعل عبادات بدنية وأخرى مالية. ديننا شرع لنا ما فيه صلاحنا في كل أمورنا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. ومن هذه العبادات عبادة مالية، إنها الصدقة والإنفاق. الصدقة شعار المتقين ولواء الصالحين المصلحين، زكاة للنفوس ونماء في المال وطهرة للبدن مرضاة للرب. بالصدقة

0: بهم، والبذل لمن أقعدتهم العاهات والأمراض، والإعانة لمن خنقتهم الديون أو حبستهم في السجون، والصدقة على الأيتام والمطلقات والأرامل ممن لا عمل لهم ولا دخل يسد رمقهم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إن المتصدق محسن على نفسه قبل غيره، ينفع نفسه حقيقة، وهذا ما سيجده عند ربه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الشاة التي ذبحوها قال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. رواه مسلم. الإنفاق في سبيل الله عز وجل والصدقة في سبيل رب العالمين لا تنقص المال، بل تزده وتبارك فيه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. بل هي مخلوفة، يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الصدقة وقاية من النار ورضا للجبار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر. رواه البخاري ومسلم. الصدقة سبب لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الصدقة شفاء للأدواء ودواء للأمراض. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، احرص على الصدقة في حال الصحة والقوة، فهو خير من الصدقة في حال الموت أو المرض أو الاحتضار، وفي كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. رواه البخاري ومسلم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إن مفهوم الصدقة أوسع من ذلك وأرحب مما يظنه بعضهم. فما تنفقه على أسرتك صدقة. فعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. اللهم اجعلنا من المتصدقين والمنفقين في سبيلك، واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه،
4: صلوا عليه،
3: صلوا عليه. إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي هود ويوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.